النخلة العراقية اسمها ارتبطوا يا أرض العراق، وكانت وما زالت رفيقة للإنسان العراقي بتفاصيل حياته كلها. فمو بس الطينة التمور، لا، جذعها بنوا منا البيوت وحتى الجسور البسيطة، وسعفها صنعوا منا السلال والحصر، ومن ليفها أنتجوا الحبال والأدوات. فالنخلة هي رمز للعطاء والاستدامة، غير أصناف التمور اللي انعرفت بجودتها وطعمها المميز مو بس للعراق، حتى للعالم. النخلة العراقية مكانتها خاصة مو بس بالتراث الشعبي والأدب والفنون، لا، بكل تفاصيل حياة العراقيين. تمثل الصبر والخير والجذور الراسخة، وهي رمز لهوية العراق وشاهد على حضارة امتدت الآلاف السنين.

كل شيء غير حياتك لازم يكون شيء كبير. أحياناً كلمات بسيطة، ابتسامة أو مواقف راح تبقى عالقة بالذاكرة السنوات. فحياتنا تنبني من التفاصيل مثل ما تبنى بالأحداث الكبيرة.

من أجمل الأشياء اللي يقدمها الإنسان لنفسه أنه يعيش بصدق مع قناعاته، مو يقضي عمره يحاول إرضاء الكل. فخلي أهدافك اللي تعبر عنك وتمسك بقيمك، ولا تتوقف عن التعلم، فكل تجربة حتى لو كانت صعبة راح تحمل لك درس يساعدك على النضج والتقدم. فالنجاح الحقيقي مو تكون نسخة من اللي يريد الناس، بل نسخة حقيقية وأفضل عن نفسك.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.
1: Alright, okay. Very good to see you down in New Orleans, man. Yeah, Harry. Yeah.

بيئة العمل مو مجرد مكان للرزق، هي جزء من بناء شخصيتك. بيها ضغط، تعلم، تحدي وحتى إرهاق، والطريقة اللي تتعامل بيها ويا هذه الأشياء هي اللي تحدد شلون تطلع منك نسخة أقوى وأفضل. لذلك اشتغل بضمير، لكن لا تذوب داخل هذا الشغل، خليك أنت الأساس مو الوظيفة.

إذا كنت ناوي على سفر طريق السلامة، بس تحتاج أن تحضر أشياء، وهذا مو مجرد إجراء، هو راحة بال وبداية أسهل وطريق يخليك تمشي خطوات واثقة بدون توتر أو حتى مفاجآت. أخذ وقتك، راجع كل أوراقك أكثر من مرة، وخلي عندك نسخ إلكترونية ونسخ ورقية لأهم المستندات من جواز السفر والتأشيرة، وحتى إذا عندك أوراق رسمية خاصة بالسفر.

الملابس أساس لأناقة الناس، والبعض يعتقد أنه إذا اشترى من ماركات عالمية أو ملابس غالية فهذا راح يكون أساس للأناقة. مو عيب تشتري ملابسك من مكان بسيط أو ميزانية مناسبة مدام تعكس ذوقك وتنطيك شعور بالراحة والثقة. الأهم من اسم العلامة التجارية هو أنه تختار اللي يناسبك ويعبر عن شخصيتك، وطبعاً أنت مهتم بترتيب مظهرك ونظافة الملابس. فالثقة ما نشتريها بأسعار غالية، هي موجودة من شعورنا بالرضا عن نفسنا واختيارنا المناسب.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: Boy, look, you the man. Boy, you, woo, you is the man. Yeah.
1: كل بسبب الموبايل. جملة تتردد على أغلبنا من أهلنا. والسبب إنه نلتهي بيه وننسى كل اللي يحيط بينا. بس لازم تنتبه وأنت تمشي. فهذه النظرة السريعة اللي تشيك بها على تليفونك ممكن تعتبرها بسيطة، بس راح تخليك تفوت إشارة مرور أو تسبب اصطدام أو تتعثر بشي قدامك. التركيز على الطريق هو أولاً، وبعدها تقدر تراجع الإشعارات، الرسائل أو حتى تتصل باللي أنت تريده.

كسب رضا الناس غاية لا تدرك، هذا اللي تعلمناه ونعرفه. بس كسب الناس نفسهم ما يحتاج منك كلام منمق أو مجاملات مبالغ بيها، يحتاج منك الصدق والاحترام وحسن الاستماع. حاول تبتسم وتسمعهم وتقدر جهودهم، ولا تبخل أبداً بكلمة شكر أو تشجيع بوقتها. فالناس ممكن تنسى الكلام، بس تتذكر دائماً مواقفك الحلوة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

العراقيين أهل نخوة وشهامة، وهذا نعرفه من سنين وباقي لليوم. كل ما مر بلدنا بأزمة أو ظروف صعبة أو حتى التحديات الاجتماعية، التضامن يكون حاضر بين العراقيين، والناس تسند بعضها البعض بروح وحدة. وهنا يبين عندنا المعنى الحقيقي للمواطنة، فهي مو مجرد هوية أو بطاقة أو مستمسك نكتب عليه اسمنا. المواطنة موقف ومسؤولية وسلوك يعكس تعاملنا ويا ناسنا وأهلنا وحفاظنا على بلدنا.

الشاي المهيل والسوالف الحلوة، هذه جزء من روح اللمة العراقية وسبب من أسباب المحبة بين الناس حتى بأصعب الظروف وحتى بالصيف الحار. تشوف العراقيين يجتمعون ويتبادلون السوالف ويخلون اللحظة البسيطة ذكرى حلوة بالشاي العراقي المهيل.

0: They say history repeat itself. And at AUIB FM, we take you on that ride. From the battles and ideas that change the world, to the moment that feel just like today, it's all parts of a long journey. Tune in to the History Hour. Every battle, every discovery, and every invention that shape our world, it's all part of a History Hour. Feel the clash of the swords, the sparks of ideas, and stories that bring the past alive and show the impacts on your world today. The History Hour, where yesterday meets now, only on AUIB FM 101.5.
1: الابتسامة أجمل شيء ممكن يرسم على وجه الإنسان. وحتى تحافظ على ابتسامة حلوة لازم تحافظ على أسنانك. هواية من الناس ما تزور طبيب الأسنان إلا إذا حست بالألم، والحقيقة أنه الفحص الدوري أهم من انتظار المشكلة. فالاهتمام بصحة الأسنان واللثة راح يحافظ مو بس على ابتسامتك، راح يحافظ على صحتك، لأن صحة الفم تساعد بتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض ومنها القلب.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5. Hey Fonzie.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الديوان أو المضيفة أهم الأماكن اللي يجتمع بيها أهل المنطقة ويستقبلون الضيوف ويحلون الخلافات ويتبادلون الأخبار، مو مجرد مجلس، هو رمز للكرم والأصالة والتكاتف الاجتماعي. وكان الديوان العراقي أو المضيف هو قلب الحياة الاجتماعية بالمدن والقرى والعشائر، يستقبلون بيه الضيف قبل ما يسألوا عن حاجته ويناقشون شؤون الناس ويحلون الخلافات. والديوان مو مجرد مكان للجلوس، هو مدرسة بالكرم ومنبر للحكمة ومساحة يجتمع بيها الناس على الاحترام والتعاون.

تعرف أنه أكو رحلة ما تتوقف داخل جسمك؟ وهي رحلة حياة مستمرة، رحلة الدم اللي يضخ القلب عبر شبكة أوعية دموية تمتد الآلاف الكيلومترات داخل جسم الإنسان، يوصل الأكسجين والغذاء لكل خلية.

مسرحية هاملت، المسرحية اللي ألفها ويليام شكسبير، تعتبر أعمق دراسة نفسية وفلسفية صاغها العقل البشري حول التردد والعدالة والانتقام. هذه المسرحية أحدثت ثورة بالمسرح العالمي من خلال دمج المأساة السياسية بالصراعات الداخلية العميقة للنفس البشرية. وطبعاً مسرحية هاملت خلدت عبارات تاريخية لخصت الوجود الإنساني بأسمى تجلياتها الأدبية، مثل أكون أو لا أكون.

0: تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
1: Oh boy.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: ينكس.
1: من الطبيعي أنه تختلف وجهات النظر بين الناس، فكل شخص عنده تجاربه وأفكاره وطريقته الخاصة برؤية الأمور. ولما تدرك أنه الاختلاف أمر طبيعي، راح يصير حوارك ويا الناس أكثر هدوء وفاعلية. حاول تسمع الطرف الثاني وحاول تفهم وجهة نظره قبل ما تنطي رأيك، فممكن أنت تتفق وياه وممكن تكتسب فكرة جديدة أو حتى توصلون لحل أفضل. إذا كان كل واحد إلى رأي، فالاختلاف هو مو خلاف. الحوار الناجح ما يهدف لإثبات من الصح ومن الخطأ، هو اللي ينبني على أساس الفهم وتقريب وجهات النظر.

لا تستهين بأي معروف تقدمه لأي أحد، فسبحانه وتعالى يجازي عن النوايا قبل الأفعال، وجبر الخواطر هو العبادة اللي ما تنسي. ابتسامة، كلمة أو موقف بسيطة رح يرجع الأمل لقلب شخص كان يعتقد أنه كل الأشياء ضده.

الحديقة أحلى مكان بالبيت، بس للأسف اليوم أغلب البيوت العراقية ما عندهم حديقة، استغلوها بالبناء أو حتى مساحات بالشغل. وغياب الحديقة مو معناها نهاية الحلم بالخضار والحياة الطبيعية داخل البيت أو حتى الشغل. فكل نبتة صغيرة أو سندانة صغيرة أو حتى هذه اللي ممكن تكون على البالكونات ممكن تخليك تحس أنه أنت جزء من دورة هذه الحياة. اتذكر أنه أصغر المساحات ممكن نخلق بيها جو حلو يشبه جو الحديقة، يعني تقدر تستغل البالكونات، الشبابيك، الزوايا البسيطة بداخل البيت وتحولها لحديقة حلوة بسنادين ونباتات ظلية، أو ممكن تعيش داخل هذا المكان. الطبيعة تبدي بخطوة صغيرة ونبتة واحدة راح تغير يومك بالكامل.

0: ويانا ما تسمعوا بس، فكر تغير وتستمتع. أيو أي دي أف أم 101.5.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العطر شيء جميل يضيف لمسة أناقة وينطي انطباع لطيف عن النظافة والاهتمام بالنفس، بس هو مثل أي شيء حلو بهذه الحياة، إذا اعتدلنا به راح يكون أفضل. فمرات يستخدمون العطر بشكل قوي أو زايد عن الحد، وبالتالي مكان ما يكون مريح راح يكون مزعج للآخرين، خصوصاً الناس اللي عندها حساسية أو ما تحب الريحة القوية. فاحتراماً للآخرين نعتدل بوضع العطور ونخلي أثرنا جميل بدون ما نسبب إزعاج.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5. Tennessee.